0: Mavericks, Dance the Night Away فوق بيزي 100.2 وقادين السال هينك في كل خط فوق يبدأ دو الجوح وصل هين اللانش يكون او من تجاكيل ينا كيكو تجاكيلت برو نكونت نستنى كيف اللستيسة البروغرام يموني كل جيلي كل اللي كلمياي برو أخفنا مدرابي ما يقوليش جلن سأسلي لك بليستين باريش هاني يقول برو اللوم قبل البروغرام قلت ايت مشاهات دول سين سلم لك من او قرات سهفنك مندك اسمك هلو باي دوي وبدت تايد لفق الفروجة تا الكمبي في بروفاتا في روج بتا واتلس متل عندك شهاجة يك لتستا تايد ليلي انت تخب تي يقول تينين بارير قلت لي يا قلت لي il-froġa tat-tarja. U jiena naf li hija tradizzjonali in a way mal-Maltin di, però jiena ma ħsibx li as such hemm ingredient li ma kontx naf li tradizzjonalment tpoġġih qatt ma milta, ġifieri t-tarja naqlet tarja u mbagħad ġas nagħmilha nħallatha bil-bajt u naqliha sewwa jien, però apparentament qalt li le, qalt li tradizzjonalment issa ġifieri ma nafx jekk mhux qed tgħid ma naħseb vera xi ġejja ġifieri riċetta tagħmilha wkoll bl-irkotta. So inti tħallat jisek tagħmel froġa, tħallat l-irkotta għandek ovvjament bajt, tursin, bżaru melħ u ġobon tal-ħak. Sewwa, ovvjament tal-littarja di titfaħħama l-mixċer tal-irkotta wek u taqlija. U jena speċi wani li ma niħu l-irkotta. And I'm like, good idea. Atma provajta ġenwinament fi sens bl-irkotta, so illum ekk ħana għamel, għamuj, biex l-irkotta mus probabli nixti ħafna iżjed minn għandi bżonn, għax jena sa kemmet kull darba li nsajja bl-irkotta nofsa, Nikola sa kemmet nsajja. Anyway, give me Jalura and a little Coldplay mix.
1: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's. Premium materials, perfect finishes, every frame crafted with intention. Deco manufacturing, the art of printing and framing.
2: Jumo Restaurant at Hyatt Centric Malta, now serving a fresh new menu. Great food, vibrant atmosphere and complimentary parking with every visit.
3: L-aqwa kwalità, bl-aħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa, ifranka bis-super offers. Mill-ħamis, salamuna fumigat Norveġiż, 100 gramma, għal 6,99 ċentesmu. U kapuljatta ċanga skottona, 400 gramma, għal 4,99 ċentesmu. Lidl, more to value.
4: Game on. Over 100 arcade games, bowling lanes, laser tag and karaoke, plus a full restaurant when you need a break. Why choose one thing when you can do it all? Only at The Eden. Visit theeden.mt.

بعدها من تاد سكريبت فوق بيز 100.2 مية كلير الهميس ورا لفسنار شكل تانتي ناناتي شاوتا وشنيس اللي يهدمو شهاجة بارتكولاري واللوم نشتق ناتي شاوت اوت الريسبشنست كلا ام برا ينا فورسي شها جوهرة لي تكون تاف دواري عملت جوفير زمن نهدم ريسبشنست it's not as easy as you think جوهر كنت قط مهدمت ريسبشن مش easy ovviamente انت هتكون لول برسونا للكلينت هيارة so quasi quasi in a way سك الفيس تالكمبانية plus لي apparti لي عندك الشولتياك ħafna drabi ġifiri t-tain kważi f'kull settur u departimenti. So, it's not easy at all. Proset ħafna ta' xolkom il-receptionist kollem barra. Eħan komplu issa jekk qed tismani.